في الفن أكيد سيني لوبر بورس كلاش يشاسكيش بري في وشتلندران Angry Like the Wolf. Já sabem que depois vêm os dias da história com o Daniel Vieira.